محمود سلا سمو بودو يوسف محمد اسر مو سما ميمونه غايدي دي تاكوسان غوت من بدانيا ورني مي غاي هوكي مي غاري نووي محمود موكي مي غار ندر ناي غار جابي غونغ ويدي ويغي جودل تاورا كو يماي باب كون نون هادا دونتاندي بني كوركو نودي مي تليفون mu joodi labba be de tawe Dakar o yi togoro bi mi nam o yi mi dokkal hakkuni meden ngari gasande hokki ma ngari noore

ينسى دب فدي على ما دار دي هي دي بسكت ما مهرم برقنا خد الله ميد جل بجبل مغلا ميد جل سيف ما انا ما شيء ما سير سم دم بالي متى طالب زيد بوبني كل فوق ما دار كان غلا ميد جل بكذا بوبني ما سينا دي كان سي كان هو فوق دي تشوف دب كذا le bisa ko dinne dame hala dana yato ma yundo al tayen nyaa ko mi dal de hande wo jayna ko farba guwa wuyu farba guwa wuyu ko ngi ko dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jam no haru fu haadi so nan jigon jom de jeddu man ta kaljata debbo so woni bro bone yodi jogi ma gile bonna hay da kuma na kaje kamsa wala ci hulun mulun barna ta ku dangal mbere so yi dum mo yida dum ta ku ganna mbele mo ne hal mo no rata allah ta ku gawa mbele mo fof ta ku bi lati mbele mo dibina fusanji ta ku tuje dum mbele ne rena mo ta ku denti dum mbele mo reno yaw be gimi ñoro be jitté dum ko ceru mal jëlu ni haa da ko so woni gro bone sakkata la mi

ويه كرجم فنون فريه ويه كيري فاي ويه جاسا باوم جدت ما بوزي داما ما فسر داما ما داما بورا ويه باوم نزلي وانت غيانن فدر باوم نزلي ننتن بلي وانت جارج باوم نزلي ننتن بلا

ومن يالله ينينه حالو فيها نكاري كونغو إكيو إرنغاني ينتهي موب من نكاري انباتي كون يالله جنوغو ما أودي بما تاري غنما لوتين هني يوجي بما تاري ولتو غنما تاري نلار الله هو ينبالو

بالله استغفر الله. سكتوا سراج الدين مريد مربي سيدنا حاج محمد بن سعيد الفهمان مالك بخاربا وكان سام باي دم باي مدد هابا.

شبي حالي علي ابو ممر جولي ميرا مشيفتر دو ياغو بولو با او دو ويته حامي دو دمبا استير

أبدا عليكم. أنا كلمة وبما أقولي بان إتذكر اليومين أقول دمارو وبما أقولي بان إتذكر أقول كهود إنه سيرر بوردة. ماذا عندك بقيمتك؟

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغلي تدالي نولار مدو de la soledad.

فردار اسرب بول سمبي البناي علي دشي البناي شو البناي بال بالي قال له ميزا اسرب موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي هم يسمي رسالة للجاه الجومي

فاغدار اشرف بتقول سمي لبنان علي لبنان دش لبنان شو لبنان بالبالي قال لك ميزا اشرف مرحوم موسى براند باي موسى جم سلمان علي همي سمي رسق للي رجاجو